0: chicken. Spoiler.
1: قالوا الغرب حرية، قالوا الغرب سلمية، وإحنا إحنا صدقنا. قالوا الغرب